0: مسلمين بتاع رجلات جهو بلتي ونوكي من بس سان فرانك ونتامة الوقت سان سان بلتي
1: ياي مر مرحل بنا ابن سوما ادن كال تايد بطلو ونمائي ابركي جاري Dem kalde debbo pullo urdo tawdo

ألعب مدامتي على أبن فاد عبز القلب بلاي جاي من الجار أبني سيد باي

جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي رفي جميل شيخ احمد دي جنسي رفي جميل عبد العزيز سينيور رفي جميل احمد سي رفي جميل سرين باي منصور رفي جميل سرين مولود سي رفي جميل بابا مالك سي رفي جميل مام كورك نجاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي مو يجيغل سي يقدفي لي مو قواخي بالله يا رب يوم الخيام

يبرونني ينذكر سيدي جميل لا عندك سيدي جميل ما مبين يوم منصور مو سيدي جميل

ياميل ياميل خم سيدي ياميل سيدي ياميل إنه سيدي ما مكر ياميل ياميل خم سيدي ياميل سيدي ياميل ما نقر ياميل ما بقر سيدي ياميل جميل كو ام جميل روان دونك الاخره ما ام سيدي جميل امنا منصور سي مسيدي جميل امنا احمد سي مسيدي جميل امنا اسمالك سي مسيدي جميل ام عبد العزيز سي مسيدي جميل امنا ادم سي مسيدي جميل امنا شيخ تيان سي مسيدي جميل امنا بابا لايسي مسيدي جميل ام شيخو ومرسي مسيدي جميل

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسماء لسيد مامو جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ أحمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينور ركي جميل أمير سي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مود سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل ممكور كنجاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف أبو العباس أحمد تيجان مي خطب المكتوم مي خطب الربان لي مني تيجان سيوكا دفين نبوكا وخي بالله كرب يوم الخيام دخل الجنة

يبرونني ينباكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل بمباين يوك منصور مو سيدي جميل يو عندك منصور مو سيدي جميل ببقلك يا يو دانيك جميل جميل والبسكو جخمو شيخ شيخ ياسو محمد لكن يونجي

ربي عندي ما كل لال لابسات ما شو ما كل نحدان أنا جيجوب من يوسف جيجوب واجو جوب جوب كيف وجيب بيسور ملال بسام كوب تالي يقول لي بقول لي مود كلام جيجوب مهندر مول مام دانا كنيا بيون

قطعت بنت جوب يا جماعة جو يا باس باي أبي أنا بدود ماي ويال بقعد مبايق يو جنب فاتم خياي أتيال باتم خياي خياي كريجن جاكم يا باتم برصا فلنا ما يسر

بمقلتو لجكابي وبني فنك نجوك وصبابات وتجوك مش مربيات دار اما بابات وتجوك صبابي دار بك بومي قاتي تجال جوبك

لما فاتن خياي تمام الجيرة لفيلا واتن خياي تمام دي جار الجيرة خياي انت جن جري جن قط يا باكن بوصف في الإمام يتماليه وباي ما قباك بن فجو تتبك مني لجيرة تطور تتبك رساطور خلان دمان بدنه قوم يا دم راتين

قمري دير خالد مضيع معاك. بيا دابا بيدك قومي قتشيش جل جوب نوما أدوم دار التطنار بيا دابا بيدك قومي قتشيش جل جوب نوما.

أنه بيع الجاي بتيارات مخيا يمد الجار بايع من تنبهين يرونا نجبت فاتن كرياي بقي الله فاتن كرياي كرياي أنت جل جرجل قد تنجل فاتن بوصف بنتي ما ميتنا لو تقبلت تقلنا لو كنت نار أولي ما بفاتن بنت جل

ربي تنجا كنت بجاو دنياو مرم جابي آسين فاتي مطاولا بجاو خور مرم جابي آسين فاتي فاتي مرم جيجان جنو

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسى مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما جار مغالي مبا ما ج

كانوا يلا بقينا نبايك انت تلاقي مالك فال مالك شان يلا خوم بايو ميدك سوق بودا ميجاني ودار نلقى الهاجي مالك شان.